كامي رخال بين كميك قد قين تنقول لأشات قان قوكما رخال بين كميك بكاسلي مالاخ ما يبتاق بناق نويا كي لاخ جوخبا هنق إهوال خناتك وينا نكي آسيكيخ آتيت ماما إما هون چك جواج روچليو

افتكرت كم درس بربكي بك جلالك رويقك جلالك رنيكك كراقاس نرقاك كبربا ركمك تيق دويا كندلار يا تشيبليف ما كومبليش 16 خناري اون كان اربع شوز ليف سنقيس قاش كان 20 دي فبريرو كرا خبرا جلال ما خونشك تقار جلال كارمنيكخ ما خونشك تواتش خبرا رجليف ششلانا بخون 13 دي ابريل كرا قاس نكتو ترقاد تاديوس خاتا يونش لنبال اترنامين تشكا كرنا تاخك خبرا ديس دي مايو كيقيه كون غلال تيخ اي ما خونشك بيتو جلليف برمخون مستعطى نق شكيبان كناخ إبرتي إيه كوكين تقال كراتقا شخني ترار كمك تشيل دون وان إيكا خيش بالان خوخو ناري اون كنار واج تجليف ديوز تاي يوناش لنبال اترنا مين تترا لا فاميليا بابلو إيكا شخن كيبا ركوردار كمك تشيل نيكولاس بابلو بيتسي بنتيو خناري اون كنار واج تجليف كرا لا فاميليا نكوتو ترقلتا ديوس خاتا يونا كوية كريئيل ترايج قا شلان بال اترنا مينتي كرا كولا خميسان كي بانقا بروبي كرا شبنتاح كار شنقي خويبس بنتاح كا خميسا بروبي بتقالا سينكو دالا تار شنقي كمخير قاس خاتا ديوس ايان قا شلان بال اترنا مينتي شكا خيبرا جلا لما خونجك جوجليف لا فاميليا تشاويس راميريس يكولن كانتون بانول كراتقان كي بانغا ريكوردار كي لاختي إيخ دنيا ماغدالينا راميريز كيكو 10 ميسيس ريون كنار واتش خابرا روتليف كراتقان كي بانغا منتحكا ريكوردار كما كراش قوسيفا ماريا إلينا إي فرانسيسكو روكاب تاكي بي تشافيس راميريز إبرا نكيب ناوكا ريكوردار خابرا تي إيخ ما خونشيك تواتش خابرا روتليف تقا كرا كنتاخكا كتيت إبرا فاميليا إريخ رومام رلاك جلال لويسا تينا تقا أنطونيو سوسوف دييغو تشافيس مندوسا إي ماريا مندوسا قاسن كتو درقاز تاديوش لنبال إترنامنتي روبلون تشيك دويا ماغدالينا تقا بروبيكا ماريا أخكوات بوسبوي كولان كانتون بانول نرقاها بروار كميكا كيلاغ تيخ نيا أنا مندوسا بوسبوي كرا أشيئيك ريون كان أرواج رجليف قصد خاديوز ديوغا يايون تشلن بال إترنا من تترا شلن نقشك جواتش خبر رجليف كرا تقا كيلاك تشيل دون ميجيل أخكوت شيكاي شوبن هون إيك ريون كان أرواج رجليف خبر 4 دي مايو شوبن كان أكمبلير هون إيك قصد خاديوز أيون كشلن بال إترنا من تترا كرا دونيا ماريا نوبان كان ريكوردار تروكيه إخاتا ديوز ديوغا شلن بال إترنا من تي تكا خبرا تلالي ما هون تكتوا تخبرا رجليف لا فاميليا أخو تشان يقولن كان تونغ تشان خويو نرقا كاب كبار كميكا كيلاك تيخ دونيا روسا أخو تشان مندوسا دياس هنا ريون كان أرواج رجليف شوبان كومبلير شنقيخ 3 دي مايو pues cara habrá que al cual soy el José Ajuchan y toca el Bats Rosario Mendoza caracas que no te haga uri rumam kutu trakalta dios hata ya yo nashlen bal eternamente tra doña Rosa majón chek chke kulil cara ebra familia no que recordar sin doña Rosa Ajuchan كراش كان خاتشكي كوليل كيلا خونا خا خبرك تلال اوتش خونا شكنا خا جبامكا سنترو كانتونال تسان خيو قاسك ساخر جوغا ديوستايا يونا شلان بال اترنا من تترها

Rublaka khaf rukush kah rukush uchliev rhabal kaslimal rhabal kawaj kakia nakmelti ushik chabatrak kaslimal shenqih kamik melti ush chaba akhaf شنك خرك أرقان قيخ شنك خرك أرقان سق شخنينك بيكا يقتيتي قوما لملق مغاش قختال بق قنشك كوا كميكا شتخكا شاكا روكو الشيجال رغتال تقن بونك أنكا قيخ

تقنك خرق أرقان قيق تقنك خرق أرقان زق قش كيكا قم خيكا وجلال جواجكا تسوق أرقان كاخ قوئلونكا قوكيكوتكا أو كون هلال تاباج قتيد تاباج قوما تاباج قوتا تاباج قتيع تاباج تا تاباج عليا كيلاق إيخا وكين وطيخ كيكوتي مالتنا بجواج رصوخ بالتنامتا ديتلان الناقواج باماخ البل خوك الخوم بالخيا 101.9 رصوخ بالتنامتا ديتلان بيخ كاچابا كيلاق نيكاق إيخا وكين خوكيكوت كاچ بام رقول شول خوكيكوت كاچ بام رقول خوام كيكوتي مال أو كين كاتت

0: demokrasia fifa apa na hot chum ta kon ta han ha ek chum ta ba ka na to pina a to kin kha bi ek to ta na chum ta ha chi ya la to ka shbir ha cha tes chi al gnar e ba sha ash kun ha ti yan pahara ba to ka shi ama ha chum ta ta to su ki us ko ko ha ti ba ki sa cho ha to ti ai ba chi ba chi le na ru pin kan mikra a bar to lo me ak chum ha i to ha ti cha chi mo ach chala na ka angara ba ha chi ja ha ba kal me zum ruk na problem ba ni mo ha to kane sha mit bi ya ta ban ha bis mal kal is pa har ki to sin shuru chila ba na chim ka ha bi ha ba ta ba no ki khon me zum ru ir ha ba ha ha ha bi li ha ba na bi to kan ki bi ti ba ha ban ri um chira la shlam ba per mit bi ya ta no ba no ki khon ru in to kash bi kal kal das nalam ha ta bas ko ko mi to chi pa ti chwet ba to a ho ko ba anam ba mi zum ka an inkluir bi chi pa an da ru max ka ba ba ka mo ka an tien to por tien ko ka ala ko ko la ala sa ma ba ka bi es per mo ka an tien to por tien to ku ki ba to kum ks nu an ka bi es ko i ri ba ma ta ru ka ti ti kon ru in ha a cher ha ba ha be ne bi ba kum ks nu an ka bi es ba chi ku ni da ya ki ya na ba mas que to pa ojalá ojalá ka ta an chi kun ida to ki ti kon ru in ha ile mo af a nivel ke bi tan tan chi chin komunida khabre ra ba ba ka mi ka ba an ka sa bi em ba ta hen lak chi khalud chi ma tan nak chi mi ki bo ba ma i pa ba ngur ma ka mi ka te to mo ba ni ti ta ba shi to mo ak chi ka ba ni mi bi ya ta ra ma tan nak ri ta ma chi ba lan skinu ya bu an skat ke bi nan o khala chi to ko ba sa chi cho a ti khabre ra ta ma ba ha i da han chi cho ta ba kalida hollet ti pero ta hof kra no katen sa ta tak tak cho ai i le ta mas ke to sh hal ki shin tok ba shin tu
1: Jetzt muss ich auch da. آخر نسي سيدا مش قال ده دقة قبل آخر نسي سيدا أنا بقول راح آخر منو والتقوين يمون والتقوين تقنصات يتحقيق في القوات يكيه يخمام لأن يسق فطور وصلة دقة بيم خبر أنا كهون وربع كي نيو كي كيا لاس ما خلي شو ما كده كاسو كم ليه كي شو مير بحث ستة هبا على سواش ده نو على سنوة على سديس على وين ده لما نيان ده لما يا كي مخش ليكم كي جانا الرما بكون خابورتنيدات وها شيء قيالة كون خابورتنيدات كتكون أبير بقى تقي باش خطر ساخنة لقلاخ لقلاش يجت الأولاد بني يوم ديوس لخياب ديوس ديوس بعدين يوم كتشكر سكبان إسمه نبديس يوم لا بشيء كخوخة كم كميدات وكباني سياسة نرمك سيا بكوان كم من تخبير ميز مخما أكش خا كم مسلم دان سمت أتترانة نخ أيك تخياب نخ ميت خماس بعدين لا كل خبالة كتوخ بنشي وقت علاج عشان نقول الوارد شدت شيء تقيلة وخلاص بنطيق بس ممكن تشتري بنك ولا ما أصلاً شو كتش تبيك تخو خم نق بنق إكستنجر وبنق ده ديفرنس بقى يصير تقول شيء يافا تبيك تخو تأخد كمان تش خواي كيلة أريس أريس بو أريس بو جدا لكن خبا خبا شو ما خبا خبا ما الخيار يبقى ناس تشي يا خو لك ناس دموع زمان كي خاين كي خاين بروفيري كار يخلو كوات يقيش يخمام مش خبا تقول مخاش أب تخن ويسترو فطور ولا خرخاء يصير تش خبا قبلة فيصير لكن أبي كم يكره بالي كنا داخل بس تبص بخبلة نبيون كان خبر ميس ما خو خو نخر خير سنتيا وطلع نبيون كنا بنا خيجي كطلبات يكون توي جاك يأكل شبا برمير هم كتر سنتي لا تاسو كره هم كم يكره كون واش كيش كنا با شيء بيج بيج خد بيج نفسك من شيء لا خلي كوش مر كم كم ربو خاب نخش أي كشيء لا برو ناسو كم يكره با شقا خلا عمر كيال ما كم نخل قوم شيء لا نجرو ما أكل برمير بنبيك أبوخ بلا شيء بيج خبنا يرس بتاعك قبل الرس بتاعه لو كيف دوكمنت بيخ شام بتصير له بس خارج كيسين وتصير في بين الثلال بعد أقساط شو قاعد يقول تجيبه بلا بروكسي ما خي تماش تبام يا بيتار نيوام بس كتاب بعدين ها خبا بعدين يعني كمية تام مية بعدين كاسين شكل شو من خلال مش خون تجمع خلص الزلال شتو قلت يا بس كيس خلص الزلال خلص الزلال خبا اتير نص يوم خلص الزلال شيء كنا كنا تاب شو كم كمية سنت سنتشخ سو في تو رو في وشاخ مس كتاب بمتيوس شيء مش خان في تو في وشاخ رماع بلا موتو نيه قارو نيوام بسيط بس مخشي انت خوف لا مشيت كم التام مشيت كم قاد ميس مشينا بالقوات ميس شينا بالقوية ما من خاف من فيك من لا بس تيار قارو خون تام كتاب بعد خوش وبن تيخ كم ميدال لخياريخ بن قبل نخوي خم ميدال نا دبنا وبلا شخوف ميس مقوم لا كم قبنا وخاف لا متيوس شيء كم قاد متيوس شيء كم ميدال مش كتشوم سلاش وما هون تشون بس أنتس ما هو تشابك بس أخوك كم واني كم بتشمير أي أم قبلة سيكين نفس أور يمون خشية كيتش قا سبون دنوس كي أتقيلة إيك إيك تلا بيانش قا شيرو تيجا سيشي بتشقي كي أون ما هو هوني إرجل منك لين بنو ولا إيشي بتقين نفس علاش بنتنك لين نين شل منير هاو كا بيانش قا هو أو كريت شلتيروس مكيلو كنا باو كريت بنو نباهم كومبين رو كويريا بشني مكتلات أمير بيهر إيش كهوبا es que no nun kun contrato no cred net que ya se tocni ya chila la esto te pia mahor ah una khatra la net spec hole ar ma ke chiba e shish mism ke shbena ska skarito shi ulta via e shna ta tra ska ba ke tapa mus na kun na kun ma ti ular wesh chor ke tapa mus ko la mus pri na pa vi ne ka shana ke bik unak un chor chama pero ni un momento muas un chalar ni que bien hic chica hoj la chica un bien patrón la chica va a chica pero ha hecho hic ni rajo una chinac nana ben como comunidad na seikin ha na asham chiva chica la kash bi chica la narma que camlo chic chiva lo que nashi tuva habia chala hoj ni merba chachi pzi lo que no capki va chia que na أقول بات مقيونا كترين تسلم شامش كا سيراش كتو برميس أشش ليش بيج كا ولا أشناني بيجلك أو كوب بكم كابان شا إن يو مومنت بيج كا ولا فات سير ويجون شي قابل رموا سر إيش كبيتر بوين مي أمي ولا أمهاري كش لا لكن أنا نقاب كيوا كم أكتر من أنا برجع لاش لو كريت شنو استوي مال يخواني تشو بنوا كونش كاش إكسيس كلا شخاين في المال أرومات ميلا ترخى أشن ممكن ترني ماتا لا شنين بيخا باش شي شي شي كل شي باش كوكم من بعدنا نك من الكومونيدا لا شنين شنك تكال ديا مارتس الساوا تو كشي على ستري غامر ملي كبير بيا nan bi khaba eskana mon tiem bi fishish ya esna na bang sahara la shanen bi khish bi komite avel shin kala salem e komite shin avi atunit ba ko kamek deko komite avel shin santo pacto shin le kala ska escuela numero 2 y kolala es kal komite ba ko ve puente ana ta shi khala la ki es la ata nakshin ta kho shin na normal skon ki atso kamek ni kaut ala ba ani bi chalal bhai ko yes khole y kala ba cha a gelo ki yan normal ki na ki por mon ki aki unta ter kha ha ba mershin khuch ala ki kamlo chi khati ya ba mershin ko kon ka ekna mershin komite mershin komunidad cha ha bang cha khole ki kon ki bretil kas limar na kan bin ta pun chqa ba chuna ka ho da cha ha bang tra e shish mismo ki shbe kama komo komunidad le kal mayo khola na ne big tsare shish ra ki es ki tsai khala אני גם לא רגלת כל מי קומוניקציון, כמו כשהיא עצמי כביץ' כאן, זה נשתכון, זה חונה בה. יש פת יצא הרעיר בלה, נחתך בידי רעיר מונה כבי קומוניקציון, יש לה קרע של מנחה בחזקית שיבת. יש לה גוטון פועש שיבה פעם תיביגה, סקוקו, שחי כבר נח מוסמח כמון תריך לה, מה קורא לה? החוק מה קיוח אפלה. יש לי כשבאמה. עולמי יש פת יצא בנשלה את תרבה, תקבר בה. חלר מה שיצא, תקמה פה דקומן, תסקיתו לנתיבו. ננבי יצא בשש פריבות, ישיש מקניית מנדרן, אבל נצגן הוא נערים גם. דחל לוואה שהוא לא קחה בעסקום כתקים בחוך. מון נקן תיאה, הוא נקמור כאן תיאה. ולקצור הכי בקרה לה, בקשיב קודשו, יש קצת שיח. מה עשרה מועסי כל הבא, היא עושה כי... זה יהיה, שכרה כאן אתה קיבין כי נאפס, אין איזה סער יוצחה, ואני קיבין צחה חוך, לא שיהיה בסלה כאן נקמה כאן בקר, אם התחיל יש משמחו עונת. לא, נקנה תאות צחה. נצוח את הכבל שלנו כנקה חוק, כ שאני אגיד שבע, אבל גם קסט של פרויקט. שאני נביחה בהכי כתעשר הלם טרי חלחו לקצר. זו בנו הנגשתה. הרי כאן שכתשפור הלם של החופה, כתשיל כל שירות שיר הצ'י, אני לא לספק לבד. החומיס כמו קוקודי, כמו קומיטה, שיקעש כאן כל שירות שיר הולי. יש בה בריבת שקיע בלי. וכמי חוקי הוא צ'לח, אישי כשבין. בלומנס כמי חוך, עצבון, כמו קוקודי, חב איך סעודו, חייל רוצים כבאלה, מה שתק قاعد برنامج مارخون يشكش بين قيارة كل قط بايلا كم كميتاشين سلم كلا أبيت يمكن أبتشك شون كامي نيك أسترا كن كيكلو كي كوين بقى يوم كلو كيدا سيرون شبتش خون كهار شيء خيا كل كوبلش كوي خيا هكلو كي كوي هاد كل كلا تحت كلا مقطع باك شبا كلا نقوم هاب شوي هابيا كل كامي كي نون بيتاشين بناوخ كم كوكو يشكش خون شكيا كوين بس יש כאן פרומט פנקייה, כי יש קומונידה כמי צ'חליה. שטיפה צ'חון, הוציא חיה, מחיון של החוף, עם כיפה קומש עם פנפח שכה. זה מעשייה שאלה שאני כי שאו בה, של תירוס, פרינח מיס, אוהב צי להכיר בו, שמחה לא חבש שחיה הוא נח בה. נחר לך בנצח הקסה עלם, בחיה הולך לה. זה רביעיית הרע. יש חיה ברשכשים פונטילר יונדיו, אז גם כמושים דנת, מרשים שטחון. אם כן, כיבין שיש חבא, אז כמי כבר נח שכה פרימירי, כאלה בשנתך, ומבש את היה ניקח לה. מאי שקי פינק מלטיו השיבה. שקוצ בי אביס כאן תרמיון קוראים בשמיר כמו קוקודי. נקצח הוא רואי וצלח. חי קוראי חסך שצן חוק אבא. נקצח לי ארוק ונחרה. ארוק חייק נדלה. פרניש תחור חוואק לה. קל חבן שלה. אני לא כנאי שקי פינק עמיק. נהל קיבה חסך הוא איך. שתחייה צ'יקול גמי חצר חי שמוק קי שתבא. ויש נלמן שחבן שלה. אישי קי שבאנה. נעיך. קוליטיים, אחוך, ראי החתיים בצלת לה. מלצו את הכפל ורמח, וסניק גם לא צ'ייק, ושאין חי סמח, סמח שיבת שמלטיו יש קרק, סומחון שכה בה, נצ'קן עם הנביא חמה, כשקל קוריס, קוקו מחש, תנגו לי קוקו, אבל אישי מיס הוא צלת. קו שכה בה, כבר שקוצה אל נוי ודנר, אבל אישי מיס כתוב לך, אבל לה. שניק ירית שם בקצועה, ככה הוא חולה. חל פרימייר צלת, סינשתו צירון צ'ק, בכן פרש טרמונט דון דה קשלום שיקו נאסמבליה פס כמי כנצל שיום משקות משקות שמוקו רוציך אמן דס כנקה שתי סגונדו פונטו ודס פוס חבר יחסמה כשקיל מה זה צלן פס
2: חלק חלק כשקיל כשקיל כשקיל כשקיל
3: Я نت يا ريت يوم شالات اني قام قام هوري بس اخوك هيكون قد يوم هيكون بيلات لو كنا كنا تشقمات بس كان الى قام لين ده نكي تشيبا تعرف بها مقبول مش بتا يا ساي كمان نخرجوا با اور موس كي بينترا بون لا وتبقى يقدر على وتبقى يقعد على وتحق له هولك وتبقى يقعد في كوميونيكاسيون يلساس بداية تقاولك قدك الكوين بس كان وتبقى قا تيخانا بس نشتون يكون تيخانا بس وقت لك وتبقى يقعد في أكواد ما خيال قاسة تأخذ إلى لامو لأن كان بين تقاولك خيال قاسة تأخذ إلى لامو كي ملونا او كذاش نقاوت على كي شقاسد كين كمان لا يكونوا باك بي بخابا كيه باش كالوكا كي انا بروفيتشار تشكي هو دون دي اكيد قيم تخوك با شكيك سما تشتان قبل ما خوط من امبريس بس مواد تيكو لك كون لما يد شنتك تشينو قبل خارك انا بروفيتشاري شنقان كي لبروزيو نقياريه وين اشقي نقا نقا تيكو سما كي با كياريه والكير ايخ تبيتشكا هاو الرويون يومين بيكو يبقى لسوية لمانيانا هيا قاتشين تلاتي هيا تقيتش باتش خلوك الرويون خلوك يكونوك إيا تبين إيداهو خلوك أخ إيهو قونك بس خلوك تبقنو تشكت يتسيش قبقنو تشكت فراغو باشي برمون هيا تقيتش باتش سنكي جوا يموتون بور جوا وتبايقا إيديك وقديك وارد تكاونو باك وليك هورو تشي منتبكتا والكير البشكيو يشيش تشغاو تشغاو لا كاو قباز الهلال تموتون بورد وتبايقا تكون هلال بس تبايقا تشغاو شو بيكوين وليك لا
4: إشكيلة تقشانيل دخيني وكاشا خبرقة ترازبيسيون قمهوريغ إن كانتون تسانتشاغ إروان قيل كومونيداد رشينكا كانتون تسانتشاغ تشقا إملوان كاك ماك كوكودس تشقا كانتون بانواغ نتخين كي با ليبرار بيهن باتشي تاقيا نكي تسات خبرقة سون كي يربيشيك دكي كل خي او ناقي بينك ناعت كيل اوانك تشي خي او ليف تشي تاقيا نتخين كتس ابيخ تروما كراخ إيه كي ملوان كي نتخين كي توكي تسري خبر ساماغ نتخين خبر ساماغ بناق بنم بس نتخين خي إيه كاميكرا إن كخون حق تخبر بيه تدقي أن بتصن شخ مخون يتك أز تكفنق خنك تأبي خبر كم هوريخ هرك أتيل رؤونيون كم هوريخ كوكودس شنكا كانتون بنابغ يتصن شخ دخن كم هوري سماغ نكيبان ليبرار خبر بيه نبا تدقي
3: necesidad y canadá y canadá personal que entonces la comunidad al menos que un pensamiento sin como se va a chile para que no haya chico que se invita en el tipo comunidad o tu un bomba chava sin allá a de acuerdo ya dará se seguirá si jovín a de acuerdo ya dará a nada se invita un bomba sin allá con la bomba se premia para se vishin que no mandar pues su mahó mahó se me vi un volumen que parece sin conseguir ejemplo sin un bomba sin fallar que hay un bomba de 125 caballos sin garra vale la pena pescar cocos que ya casa la empresa pues no nada que pagar la mierda publicó ni no mami que ya hecho un pie que nada ni pie en cambio que la tiene que ir chiva jalja jalja un breve un papel de fallar y que ya que el día me cae han schlocht sie was ich hier pregun die sie bitte wie sie sind viva machon bon bon ben pote comme cocol bon bon ben pote là des terre artiste je pas des pas chez bigna machon chez bitna machon là per kamen bihaba chez kersiki papas aniki chiwaba les tuas tradivas por que je toca men pues que ya tiem traja muchos pues بيجي ولا ولا ما زلنا كي جاتنا لوشيك كم بنتين كم بنا يهان ونقص كتوم بوم بتشوا هتمبور نيا بس كمان اللي كشروا تيجرا ناس ولا ماش بيجنا رقيبة يبيس باترول يكل هذا هذا بتر معه ولا ما زبا ناس زنا كتوم كم كلا إيش إيش قا مش إيش بينا لا مش نيجي كم لوشيك كهوا مهون مهون تونا كم بين كم بنتين كم هون ولا كلا إيش إيش زيك بكرة خان ياريم التيغون يبين جنبه بس خلنا شن بيته لخان تيغون بكتين تيغون بس لما يجي كتا نكشاف بس هيك تيام ترها لأنك إذا ما أنت نشنا كم من تيغون تكوها لو موسى ما قال لك كم كم من كم من كم مو خلا كيف بس كم من كم لوري لأن هو كهو بنفيش كم من كم عن
5: سويا رمسيه تريش خو نشنا كم خو كنا تاهل أتى تتروقي كتوم سنشاف بس أوكاي كتوم كم بكربا يبرك خو خون أنتين يا يبرك شلون شيك تكا خبر شن سلولار في ساعة في سي أو شن إنترنت بس يا بيت لوا نحكي موريا إنك نحكي غلا كم بك نصور كم كشتو نتكي من غلا كيبا كاش تحتيش هم كي بني لك أور لن ما خون كي كا اكتري كناس يسيدات بينات كيبا أستام بيانا كيبا إنك نحكي غلا جات سلولار كان أي سس بخيك بوك شك نيري كيبا جبسي فردلات با سبريس سكيب نواندرا اس چیکی یان شنا کوس تی اس کا تات کی تین مکت کی تو سن کبیرہ بچتا یا سپریس کی بنو اترا اب اے میز با ہن روما کی چ مکی کٹ کی سی داس کی دکی بنو تر امپریس ای اب پاسور کو اے تا مارکولی کی سینی کو پی کو قطام بیا قطام بیا نو می کی نو سو نو ریمیت استا ان اس دا ان اس دا یا ہو پر تا کٹ پی کا میک کو سن کو سن دا سا کو روما سو روما کا میک روما کو ہم دوری کو نک سا چا براور چمکیت کا ہمدر ایل نک اسے بچھو تو ستک کتی تو بیئے کا بیٹھے کو انو پر اسے چوش تین پاؤں نوا چنیا کنا باؤں چنین کا سنگ بھارا ملیون اسنو چکھا پسیت میت نو چکھا تک تو مولی تس کم کننا او حویل رپین کرا مشتخا ہوار ما کھا مشتخا دوار مکن پریس سیدو نوا اچوی رسمور یا او لکوار سیدا ماس کتکا ایتی آنے سے سیدا دس کت چنچا وات کونا اور انن اتت مارو یہ خیتی اختصر یہ سیس پیت کونا شرچک اترم تھی اتری تمام نرما سے کم بیس کچھ ہے ایک وچ بھی جو مام ایک وچ اترم چوی شہر مال کن ریش کن بھی مصر تک کتی ستا والا اچھا اچھا اچھا اچھا سیمون کونو بش سوکو شرچا چوا شنی ستا پو بود یہ مام بچا پرنال سیدا آسکی تال شمک گوا پا بیدشکا ہوا دا بیا دشکا دنا شنا خیلتا ہوگی رو خیل کتاو زنچا والا خنیا نا اوم دکھا شنو چا نا اوم خا نکر راک نپریس بیدا خرن بکرین
3: ہاں دستیج کا چیب اس سنی کی چیب اپنے من نو مومنت خرن کی رو ايش ايش يا اخي ايش ايش من مندار له انا لما كمان ما فون اي سي ما هو له ده هي دي ام ترا انا نتشغل انا ما مطا ايش ما من كل بده تجي ايش ايش كمان من مندار انا ما هو بس هيك كان يدير يا بو يا ميو

قال فاميليا تسينا تسيناي كل كين الكانتون باناك سكونك أنا رقاك رديو سير رسند إيش كمي عالب كيوا أخني كترا ماريا ماريا تسينا تسينا هون سينيوريتا شبا سربير لا إيليسيا كاتوليكا ماس شكيك أكو إنك أغروبو دي لكتوريس دي لسانتا بيوليا إكرا غرا خابرا Señorita Shelkar Kaslimal, pon el 5 de mayo y crear acá y la familia. Kaskungangan ki o anki bisona tsri chalal ahnik atra irin mal ir shibal y crear acá irli irchcham y sobrinos kun kinatan karshin y crear acá y la familia. Kaskungan ki barrogar a Dios si ata tarajo no se las colbal chlachla. Chlachka en la mansión celestial.